مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طالب

عجبك تعبتك عجبك انا قمت تعبت مساحه منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحه يومك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تعبتك عادي

بيت نزاعي ومعك العادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.